القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر